كاميجا انا اختي خارجة خارجة خارجة تالاربيرو كتشرب السيرو خارجة خارجة واحد جوج تلاتة بامشا سباطاش غالية كاميجا انا اختي خارجة خارجة خارجة تالاربيرو كتشرب السيرو خارجة خارجة.